0: انا شاب متكتك اصلي مرتب
1: بلا طلعت بس مطلق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش نفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلب بدك جيش نسيطر هليكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور
0: حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كتب سمنور ما بتدور فيج الدور امك بستنى شوي
1: لازم نروح بلاش يطلع ضايع عبط في ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي